وتمتم غيوم جيب الحب الخواب لا ما تخونهم وتمتم وتمتم وتمتم غيوم الهم الهم الخواب كيسنهم وتمتم وتمتم وتمتم غيوم جيب الحب الخواب لا ما تخونهم وتمتم وتمتم وتمتم غيوم